0: العصير المحراق ورائد سلام للأصلي كل شباب زي أسطورة بدي أقول إحنا زي حبل الفولة بس إحنا أشبه بالبطيخة بزر بيضة بزر سودة سلام للسالب سلام لأبو الهياكل سلام لمقاطعة سلام لجلمود وداكن سلام لفراغ وشعاع أبو العيس وعارضة سلام لأبو الشوج المتغرب سلام لرياضيات والجفت سلام لأبو زينة المجحف وسلام لراء اللي بتاتوا بتطرح البركة
1: سنقص لكم حكاية
2: ولد الرأس الصغير في لبنان وولد الناظر الصغير

فكرنا الساعة عزرايين كان ماخد إجازة وما طلش الليلة تلابي من أزاز وحديد قهر عيوني والحارة بدون شبابيك زايدة برودي أكل شعوري.